البيهقي ماني ادي اليك اتر هشيغا ايمان كما حسد وريكان اف وغتكو بدلن نوا هوت ميهم و تيماغي هيفاني حسد وريكامو گ بالين تيمي فويفا نما كيتام مي هو كام تيما كوفا وي نما ويس ايگ سببون تيما ي قرانه فادا اين اي حسد وريكامي كي هيو كانتو گ دروما نتالا كما كواتي ميكم بيان كوروومون کیرتی رسولا حدیث کرے بھی بس فلوگے مانا گاونی تیبامی ہوں حسد وریکما دور ہلوون ہٹے

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
3: نوديها إكم ميجاهاتز تبعي FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: فهكليك فانو كي كرباش هما كشورم الله كي وعد فلكي حق تدي فهتي من رسكلانجي ايورنا وعد كربا باي كانتا تي من رسكلانجي كليك فانا دكي بيس نواتا ايجي كورين تي من رسكلانجي كليك فانا مرغن نبيس فه ايورن رجوع باهوشي تي من رسكلانجي حضرتشي.
1: ولقد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: Lava Fita. Lava Fita.
1: Me Lava Fita.
2: Heda, heda.
3: نوديها إكم ميجاهاتز تيفا هي اف ام

0: لما يكف بهو لما
1: يكف هونيا بس في دو عالما نوديها 1 ميجا هرتز ديوهي اف ام تيون كندما

0: ديفي اف ام ديفي هناك
1: نوديها كم ميجا هرتز ديفي اف ام
2: ريد أبا تو بس ريد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.